وقالوا آمنا به سكتي من إيماني القرآن كوكو من إيماني دا دا دا دا النبي صلى الله عليه وسلم أي الحق من إيماني دا قزكي الذي جاء واندي الزو وضحك بالبعض لك أليا تحلك هذا الشيء وهو القرآن أو محمد أو الإسلام وأنا لهم التناوش أماكما يا ذات كام إيمان النان أبينا يا ذات كام شيء مكان بعيد قولي من نيسا da suna kusa suna iya kamawa suka kyale sai da abu yayin nisa suka ce sun yi sun yarda to ina za su iya kama shi kenan amma wato wuri mai nisa muhalli daga wurin sai izukun fi halin mutu da suna cikin halin mutuwa wa mahalluhu qabla al-gargara ce abinda a lokacin da ake iya kama imani da aiki na kwarai to gabanin wato abinda mutun shi har mutuwa gargara wato lokacin da mutun ke abinnan ajali rai ina fita wa kad jaa'u su sun ketare wannan wala yumkinu ruju ila bai wa kuma su koma zuwa gare shi wa kar kafaru bihi

وقد كفروا به من قبل واتوا يا يا ذاتي اسمن جاسون كافرت ده شي غبانن wannan لو غبانن زكو اجلي ويقذفون بالغيب سنه انا جيفا سو ده غيب من مكان بعيد ده غيب دي مي نيسا ايما غاب علم هو انه sun ana jifa su da abin da yake sanin sa ya fa ku dangare su gaibatun baqida hay su kanu yuquna fi dini badal al iman wal amal bi wa to lokacin da sun kaza an yadu suna suka ga addini maimakon su imani ne su aiki da shi sai su tsora jikin an ba kokarin bata shi fa qalu suka ce bin nabi sahirun sha'irun kahin mawa abin mai sihiri ne mawaki ne boka ne wa fil qur'ani da qur'ani suke sihiri ne waka ne bokanci ne don dai kada a yarda kun gane wahila bainakum

0: وَهِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ أَكَ شَامَ كَتَي أَبِنْدَ تَكَانَنُسُ دَا أَبِنْدَ سُكِي شَاوَى دومي أنتو سنة شاوة سشد إيماني سنة شاوة سكام أيكينا فلان كتي أن شامة كتي تكانمك يوم وأبر أنه بيشتهون واتو دومي أنتو ألومان نلو كتي سنة أبن شاوة سساميسي سنة أبن مرمجن سساميسي لما هم في دعا بنده سكي تكيه ذلك الوقت قوانا لو كتي من الرغبة في اتناكي سنة فتاقة شغاشي ليأخذ به نفوسا دون سألا يتعصد دشي أما رأوا بنده سنك غني أمامهم قبانسوا من العذاب إلى عذاب واتا بنده سنك غني قبقى ليه سنة فقالين سألا يتعصد دشي وليس لهم ما يمنعهم عنه الحالي واسد أبنده ذي سألا يتعصد عذاب بنده سنك غني قبقى ليه سنة سبو ذاك أبنده حسنا شاور في إيماني إن هذا سامسي كما في ربي الشيء معان هذا كاف كما يد أنك أي كتاب قيلهم قتام كتشين سماه كما دسوا أي أشباع ماسك كما دسوا كاكريتي من قبل واتو قبائن المسلمين أي قبلهم قبائن سوا وما تفهم كم تلقوا في سكاكريتي ودخل العذاب المهين سون كشجع عذاب ما ولا كان تروى وهم يموتون كذلك هكنا سوا ما تند سون كجع أجل إذا سموت هكنا فلا ينفعهم ندم بعد فوت أوانه سب ولكن دام بات أنفانهم سبا ينكشي ولو كتشين سا innahum kanu fi shakkin murib wa tusun zan cikin shakka mai sa mutun cikin kokanto ai mukin fi riba lahum wa ta mai aukar da su cikin kokanto lahum tulu hayatin wa ta mai kokanto gare su tsaya kan rayuwar su shi ma amanu bi gaben da sun kai imani da shi ko ga abin da sun kai imani da shi yanzu walam ya'taddu bihi bas kula da shi ba ولم يعتدوا بدلائله وتتلي ده حجوجين شي با فيعرفوا سغان ان هو حق تشي واشي غسكيا ne فياخذوا بالله سكما شاتا فاتم هي كوتي مو اني تكاو حجوجين بس دامو با اني تفدا بس دامو با الا كوي قار حوكا سكي هل لوكاشين ده دليل يتهو سن سكما دي نا الله صلي امين لو شي كما
1: nan
0: duniya tsanin su ida mutuwa don in ajali ya taho sannan wato kowane wanda aka bi ko kare ke garu ba hanya
1: yayin da
0: ake daukar lokacin da ake daukar rai Allah ya saukake
2: wato wannan sura kan kaza tana nuna mana ayi ga amma wannan mun shafe nan da rabe don mai mun shi wace
0: sai kwarai babu yadda don yadda mutun yayi kamin yayi a abin nan Allah ya san zai ya shirye da zai makircin zai mutu babu yadda mutum zai iya yi amma in ka ce kai makircin ka ƙara ƙarfafa shi suratul fatir
3: innallahi rahmanir rahim

To wannan ayoyinta 45 ko 46. موضوع الرئيسي بيان توحيد الألوهية وفي أن الربوبية له تعالى واتو بيان توحيد واتو قد ايتاق وبنجي وجن بوتا مسشي قد اي وفي أن الربوبية له تعالى واتو ربوبية تاشي تدا ما با ما يشكا واتو عند اكي شكا الألوهية لن يكون اكي بچيوا kowa ya yarda Allah shi adda komi shi adda sama shi adda kaza shike halitta shi amma a ce kuma shi take abin nan ai kowa shi take fada ayi shi ne wala kun gane wala tasarrufa li ahadin gairi ba mai iya tasarrufi ba mai iya bayarwa ba mai iya hanawa sai shi ta'ala fil ashiya'i kun wato ga abubuwa duka sai shi wato komi bai yi wani abu sai dai abin da Allah yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah godiya ta tabbata mu ubangiji Ahamida ta'ala nafsu Allah ya gode maka kansa bi zalika da wannan magana da yayi kama bayyana fi saba kamar yadda muka bayyana cikin suratu saba fatir samawati wal ardi wanda yake shi ya halitta samai ya kaka halitta samai ba da ya koya ba fatar shi wato yayi ba da ya koya ba ya halitta samai da kasa ba da ya koya ba don haka yace khaliqaha an gaid ala gairi misali sabaka ba da wani misali ba ya koya ga wani ba جائل الملائكة الرسل وانده كما يسنى ملائكو من ظنّي إلى الأنبياء رواغ النباوة دمشي كأكو ملائكو رواغ النباوة قولي أجنها تنسو ملائكون أنسى ياسو ما صفكا في كي بيبيو أكو وربا حقا نقوده يزيد في الخلق ما شاءه الله نقارا وراء بندا يكي سوچ كن خلطة كملائكو من قوة في البرشة سنة دكاريهن دمقا wa matantin fil aqal suna da ƙarfin hankali wa jazalatin fil ra'yi kuma da abin nan jazala ra'yi ba su karkacewa wa jara'atin fil qalbi kuma suna da ƙarfi ga zuciya wa samahatin fil nafsi suna da kuma saukin abin nan abin da Allah ya umarce su shi za su yi wa zalaqatin fil lisan da kaifin harshe wa labaqatin fil takallum haka nan wato abin nan kaifin magana wato faɗin magana da sauki وحسن تأني في مزاولة الأمور ذكاء والنسوة أبنى قدانة الأمر وما أشبه ذلك ذا من دي كما دوانا دك الله في كينصا إن الله على كل شيء قدير الله ما يكون ينيغ دك قومي من ذلك خلق الملائكة لذلك أقوي خلق الملائكة وغيرهم دو سلطة بالعجنة هتي يسود ملائكة ويكا في كي وزيات ما يشعر دك آنا أبنى يسو من الأوصاف نسوة في خلق الملائكة ما يبتهي الله للناس

0: inna shaida lakum adun, lalle shaidan gare ku maki ne. Fattasiduhu adu, ku rike shi maki, wato yaya za ka rike shi maki, kai da'a ga Allah kada kai da'a gare shi. Inna ma yad'u hizbahu, shi shaidan yana kiran kungiyar shi kawai fil kufri. وَلِيَكُونُوا دون سوزان اصحاب سعيد سوزان متانه متا اي النار متا شديده ما يصني واتو با ابين ديكي دو وان دي بيش ينا كيران سني كوي زوا غا وتا سيكو جار الكفرنا في الكفر في الكفر اتباعه في الكفر اكو الف غير دو الذين
1: الذين كفروا

0: 97.7 da agogo kan sangon FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan talaci talaci daga sashen namu na ciniki da kasuwanci inda ka saurari maimaicin shirin karkado kunwa kusha labari daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum tare da tukur S tukur shirin da kan saka yalan gudu sako da mun kawo muku labarai daban-daban na fadakarwa ilmantarwa azantarwa nishadantarwa ban tajibi ban tausaya wani lokacin mare da ban haushi waina ma na jan kare ogun na mai na cewa karfe tar sauran inda yi gudu misalin karfe tar jere za mu je ga sashen namu na tini inda za mu kawo muku karatu littafin da tilakamtar da malam lawan triumph fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 akan sungun FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir da labarin ya ka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku ta cikin sungun farkon tsarin gabatar da shirin wani gida mai albarka
1: 97.3 Rama Radio
2: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
3: A'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتين العرباء bakwai ga watan safara a shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 22 ga watan 8 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Bombay a birnin Kano a yau insha Allah zamu darasi na 39 in ba manta ba muna karatu cikin kitabu sala babu dhikri aqiba salati mun tsaya karshen hadisi mai lamba ta 125 daidai haka ne da haka zamu tashi hadisi mai lamba ta 126 mala yace al hadisu sadis wal 20 ba'da al 100 hadisi na 126 عن سمين مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن كربوه دقى سميو سميو مذكر نسميتو العرب تي أنا إيساسونا سميو نمجي مچنكما سمية تيكين صحبي أكي سمية مهي فير أمارو تنياسر أول شهيدة في الإسلام farkon wacce ta fara shahada a musulunci ita aka fara kashewa a musulunci nana sumayya Allah madaukakin sarki ya ji kanta da rahama ya kare yadda a gare ta manzo Allah ya yi mata albishir da ita da mijinta da danta ammaru cewa yan aljanna ne annabi ya wuce ya ga ana azabtar da su an sa su a rana ana gasa su saboda kawai sun yi imani sai ya ce da su sabran ala yasir inna maw'idakumul janna ku yi haƙuri iyalan Yasir haduwarmu da ku sai a aljanna to kaga na na Sumayya kenan shi kuma wannan tabi'i ne sunansa Sumayyu an gane ko Sumayyu maula Abi Bakr ibn Abdurrahman yana daga cikin malaman Imam Malik dan Anas Imam Darul Hijra dan Madina ne
2: za a saurari karatun tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk da ke Dan Ladina CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku
4: innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه وحده اياك نعبد واياك نستعين بايا ما كاي اوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركم بدا ساكي حدوا ا wannan masallaci na juma'a na Umar al-Faruq dake wannan unguwa ta dallada na sidi a wannan yammaci na juma'a yau 11 ga watan 1 shekara ta 1448 wanda lissafin ya zama daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2026 mun haɗu domin sauraron tafsirin alqur'ani muna neman taimakon Allah cikin dukkan lamuranmu Allah ka taimaka mana Allah kar ka ban mu da wayanmu da iyawanmu Allah ka sanya mu akan abin da yake shine daidai shine abin da ya dace da manufarka abin da zai dace kuma da yardarka ya arhamar rahimin a in zamu iya tunawa satin da ya wuce ba mu karasa karkare bayani game da ita wannan aya ta 99 a cikin suratul baqara ba lokaci ya cin mana dan haka zamu yi kokarin kammalawa in Allah ya ba mu ikon kammala abin da ya sauka sai mu shiga aya ta 100 da kuma aya ta 101 insha Allah ta'ala mallan zaka maimaita mana waccan ayar da aka karanta satin da ya wuce aya ta 99 wala kad anzalna na'am
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد

0: in suka ji ma yadda addu'a take za su ce tabbas da ma wannan kowa ita yake dan la kare mana kabbara
1: Allah akbar
0: tunda mun ji addu'ar kwanciya bacci malam ta tashi daga bacci da mu da nan masu sauraron mu
2: na'am la ilaha illa Allah
0: la ilaha illa Allah
2: wahdahu la sharika la
0: wahdahu la sharika la
2: lahul mulku wa lahul hamd
0: lahul mulku wa lahul hamd
2: wa huwa ala kulli shay'in qadir
0: wa huwa ala kulli shay'in qadir
2: bismika allahumma
0: بسمك اللهم
2: أموت وأحيا
0: أموت وأحيا الحمد لله التكبير
1: الله أكبر
0: توما سوراروا كده دي كمانتا كنا تاريدا شرم من ينجو دي دي كيزو مكو أنان تشرها ما ريديو فرنتكين الأماميات شري شرينتا أكام ميتا تسعين دبا كوي يدوغو أكو أكام

0: bata kuma tabbatar da ita ba to shi yana tabbatar da ita shine sai a ce wannan abun maslaha ce mursala shi yasa aka yi hukunci da cewa a yi wannan abun misali na'am
1: to Allah ya saka da alkhairi karamin kallawo lokaci ya zo karshe
0: to
1: na ga sai mi sallama da masu saurare sai kuma wani sati
0: to in Allah ya kai mu sati na gaba sai mu dora daga inda muka dakata والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعيدنا عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشى

رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه.

يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين.